سيب من على مت مزين ونهارموني في غمي فاستلافن دمين أبني ما نميت.